0: بعد جمع ابو هين 20 متر يا عم ثلاثة انفار متصوبين هم قالوا ثلاثة قال لي بعد الجامع ب 50 متر ابو هين جامع ابو هين
1: ابو هين صعب يبقى بعد ابو هين صعب انا بقول لك ابو هين صعب هاي الرضوان هان بدك تطلع ابو هين تطلع منصور وتنزل تنزل اما ابو هين صعب
2: اطلع اسعد شغل سيارة

0: هذول مركز الرماية مركز ثاني هان. السلام عليكم. وين يا فتحي؟ بالحضن بالحضن فتحي بالحضن بالحضن بالحضن فتحي.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله رب العالمين. كيف حالك؟
1: أمورك تمام إن شاء الله؟
0: الحمد لله رب العالمين. ورب منزل.
2: أبويا جاهزين.
0: السلام عليكم. وين سمكة؟
3: أخبارك؟
0: سلامات كيف حالك؟ منورين الشباب. الله أكبر.
3: سلامات.
0: الله أكبر. عاد العيزة أبو أحمد.
1: إيش أخبارك؟ الحمد لله على سلامتك.
0: إيش أخبارك؟
1: الله يكرمك ويديك الصحة.
0: كيف أمورك؟ ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. هيو. ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. أنا عطام. سلام. ولا بالمنزرة. والله الحمد لله سلامة توفيق.
4: قول ليش سلامتك؟
0: السلام عليك.
4: قول ليش سلامتك؟
0: طب سنيك توفيق.
4: قول ليش سلامتك؟
0: خبط حدا ولا على الفاضي؟
4: اه دبع دبع.
0: الف سلام عليك. الف سلام عليك.
5: هي قصة صارت بدها نستشيرك فيها.
0: قول يابا. عليه الصلاة والسلام.
5: هذول الناس انقصف بيتهم عند الحزام الناري تبع امبارح في الليل. اليوم الصبح
0: اللي عند الشاطئ
5: اللي في الشاطئ اللي على اللف اللي على الجو.
0: اه اللي عند المحطة.
5: بوجه البحر. لكل القذائف تجي فيها.
0: اللي عند المحطة؟
5: اه. وين طار احمد؟ البحر يا زلمة.
0: اه الخشم اه.
5: لقيتها بقول لك الشاب اخته موجودة باثنين، سامع صوتها باثنين يعني. ما قدرش يقولها بسبب الردم الموجود والخزانات والامور هذه. انا ضد القواقم يمكن يتصور
0: خطر. اه خطر.
5: نطلع موكب مع الاسعاف في الجيب.
0: احنا جاهزين بدك نطلع نطلع.
2: اه يلا صكا. يلا اه موكب وقع موكب يلا
0: يلا
5: يلا
0: يلا
5: يلا جهز حالك.
0: اه فندي
6: شباب حيطه وحذر اشتغلوا بحذر
0: حذر جدا
6: اي حاجه بتخب تشكل خطر على
0: هلا اسحب
6: الطواقم تسحب
0: اسحب مباشره تقلقش تقلقش

0: سطوين حد سمعني اطلع بس
1: شاغم شغال جاهز انا يلا يا شباب
2: لا زعجنا عليه في حدا عايش رفعنا
3: ورا جامع سعيد الصيام في بودرون
1: ورا الجامع طب وصلك كنت غدنا
3: في بنادمين تحت
1: ورا الجامع
3: والناس بيستنوا فينا هي عند الجامع
1: طب يعني كنت انا غاد
3: هذا الكلام قبل ساعه
2: وصلنا الشط
4: احنا نلعب وندور على
2: الجامع والله وصلنا الشط وصلنا الشط
5: وصلنا
2: يا شباب
5: وين الدم فتشنا كل
2: المنطقه
5: عند الدم
2: هيجي
5: كل الدم
2: طالع
5: يا من ضبط
2: لا
5: كلكم
6: شفتوا هذا عملنا العلاج طيبه لو قلنا نموت بدنا نطلعها
2: خمس ما دامها شهيده خشينا لها خمس انفار وما
1: احنا كنا في مهمه في قريبه في حوالين بيتي وإلي حوالي تقريبا 20 يوم ما شفتش الأولاد يعني
7: جاي شارع الأبراج
1: محمد والله تعال على الشارع هو شوف تعال شوفه
7: سلام
1: يلا ماشي
7: جيد يا أربعة أطفال
1: وين حبيبي؟
7: توجه من الشارع أبراج برشلونة
1: وين يابا؟
7: قبل الإسعافات الشارع اليمين
1: أمون أيوش كيف حالك؟ وين عبين؟ وين حبيبي؟ الله يرضى عليك.
8: أهلا
1: يا بابا. أهلا يا بابا. أهلا يا بابا.
8: حاضر. يا بابا.
1: الله يرضى عليك. كيف حالك حبيبي؟
8: الله يرضى
1: عليك. الله يرضى عليك.
8: شكرا
1: يا
8: بابا.
1: وين يا مولا؟ تعال تعال تعال تعال تعال تعال بوسيني هات بوسة الله وين يا بابا كيف حالك؟ ما الله كيف حالك؟
9: خذ هذا كيف صحتك؟
1: السلام عليكم
9: بالك على حالك
1: الله يرضى عليك خذ علي هاي اثنين شيكي
8: انا
1: هاي اثنين شيكي
8: خطية يا بابا رقبتك
1: وين محمد؟ محمد بديلها يا بديلها يا بديلها يا خذ خذ محمد يابا وزي مع اخوتك ها وزي على البالين يلا بابا
8: يلا
1: السلام عليكم السلام عليكم روح يا خم يلا يابا الحمد لله كل حال
4: الشرطه كده طلعوا.
1: ربنا يحفظهم يا رب.

0: والله كلهم لا خلاص لا لا هات لك باكيت والله هات لك فور باكيت ترمز ما كان الباكيت اللي فوق هذا هات طلع لك باثنين يا سلام لا بدي اغسل يدي وسخين
1: تم الوصول لاخر شارع العسكر الشاطئ الشمالي الاخر والجدار لكن الجناب بغير الجدار مطير عندنا في زلاج الشارع
2: ثم في خطا الاسعاف من
0: طرفها اطلع في اسعاف طلعنا دخلنا الشارع عشان لو في شظايا ما تجيش علينا في صبط شيء صحيح استهداف استهداف منزل لآل عاشور استهداف منزل لآل عاشور بحاجة لسيارة اسعاف على وجه السرعة من طرفك جيد وجود شهداء على وجه السرعة استفادوا حاجة كثير على وجه سرعة على وجه سرعة من طرفه يا وسام
3: شيلوا يلا شيلوا افتح
4: ابدا بغنيمة
3: حط ورا حط تعالوا هاتوا هات على رجلي
5: ايش علي
3: اطلع السيارة
5: اطلع علي اطلع السيارة
3: بخير يا عمو حبيبي صح انت بخير حبيبي رجلك خلاص افردها على الطبلوب تلف تحت الطبلوب ايوه افرد

0: بروح عشان متعلق معكم من ورا مؤمن النص. براحتك براحتك انت على هيك.
1: عبد الله ايش اللي صبرت معك؟ انا زعلت وقت. انا زعلت وقت.
0: لا لا لا لا في اطلع شفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا. اسمع هات اشي حتى قمط له هذا بينزل دم من ايده
1: كثير.
0: اه في وريده. هات الاشي قمط بيه بسرعه. هات اشي قمط فيه بسرعه. امسك ايده بتنزل كثير. ارفع ايوه ارفع ارفع شد شد شد شد شد. اضغط على هذه اضغط على هذه شايف هذه.

0: مليش هذه الرجله بتوجعنا ما عاد شيء
1: احنا بنخافش ما تخافش ما تخافش هاي شيل شيل خلي براحتك براحتك ايوه ايوه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه انسى انسى انسى انسى انسى انسى بالراحة هذه ايده من هنا دكتوره ايده من هنا بتنزل دم كتير طلعي هذه هاي هاي هذه بتنزل دم كتير والفخذ عنده من تحت كله رايح الخلفيه عنده راح دكتوره
2: طيب هاجم 2 ونادي هلال 2 حين الاستهداف كانوا خاصات الانقاذ موجودين في المكان عبد الله ابو غنيمه انا نزلت عند نصلى بس تاكد من باقي الشباب ايش وضعهم مين اللي بده الاسعاف
1: صعب اطمن على اهلك في المنطقه نفسها اهلك في المنطقه اطمن عليهم
3: يا اخي الله يرضى عليك امشي يلا يا عمي
4: هذا بطل مفتوح من الصابر يعني سوري ترونيه
2: نروح معه
1: وين في صار في قصف ثاني؟
5: عارفها وين؟ عارفها وين؟

0: مش هتطلعوا يا الله يا الله
1: قول يا رب قول يا رب يا
2: الله يلا قول يا رب يا
3: رب في لسه ولد قدامه في ولد قدامه
4: امسك امسك امسك خد هاي هذه امسك هاي خشبه يا جماعه خد هاي الخشبه ارفع فيها امسك هاي الخشبه اقرص فيها يا معلم هاي الخشبه اقرص فيها
5: عندك نهاره قص نهاره مطرح حال مطرح ايوه في الخشبه هذا اقرص وتطلع الحال
6: يلا
3: يلا
5: واحد يلا بسم الله جرب لك رجله في كمان مره غاد عاش ولكن مرة عاش
6: غادي بقى رجله
7: بس يا شباب خلاص مكسوف
0: غطي غطي يا جماعه
7: حطوا حطوا ايديها
8: ابو اشرف ولادك الخير ولادك ابو اشرف يا ابو اشرف هات طلعت مصطفى هاي مصطفى ابنك طلعت مصطفى
9: ان شاء الله ولا حاجه ابو اشرف ولا حاجه مش الاولاد هذول المظلومين بس رجيه هات طلعه ولا حاجه ان شاء الله
8: طلعت ابنك فيه
9: خليك بس خليك بس
7: تلاقيش يا حاج
0: يلا مؤمن يلا
10: يا شباب
0: يلا خلص
11: طب ايش
0: اصابه ولا ايش هذا
11: عارف انا مش هديني
12: لا بسيطه
11: صغيره حتى في موجود في مره هنا معلقه بس بدنا لا معلقين سيبك من المعلقين عرفناهم بس
13: هاي دفاع مدى جاي وهاي دفاع مدى جاي
11: طب لقيتها هذه المعلقه بتستنشق مصابين عارف مصابين لقيتها
8: طبحها يعني
11: بوجه شوف
14: هات الحال معك اسمع حال معك
11: هذا انا معي حالات
14: هذا شو حاله
11: هات الحاله هات
8: معه يا
11: خليك
8: معه
11: محمد هات
15: ايش وضعه هذا؟
16: يلا بسرعة يا شباب
0: يلا يلا
16: ايش وسع معايا؟ ايش وسع معايا؟
11: اسبقونا
16: على
11: الشفا
14: خليها معايا
11: اسبقونا على الشفا معايا اصابات الاسعاف ومعايا جاي في الاسعاف بدي اسبقنا على الشفا انت
14: طيبين
13: عاش يا زلمه
16: شادي بنتك تطلع معها بالاسعاف
11: بقول لك ما طلعت
13: بقول لك
14: وين تروح بنته
11: يا مؤمن
16: يا عم روح
11: عصام عارف المكان بالضبط نروح عليه
8: هيا عصام يلا عصام

0: Despite occupation, war, and exile, the Palestinian national team continued to grow. Over the years, it has carried the flag into World Cup qualifiers, competing internationally against the backdrop of the realities on the ground.
1: هو الحقيقة كان على قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور الثالث المؤهل لكأس العالم 2026 آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراته مع منتخب عمان والفلسطين المتقدمين 1-0 ضربة جزاء تعادل بها منتخب عمان وصعد على حساب منتخب فلسطين.
0: So the World Cup dream fell short of becoming reality. But Palestine's campaign proved something deeper. Forged through loss, dispossession, and statelessness, this team has shown it belongs on the international stage and that one day it hopes to carry Palestine's name to football's greatest event.

0: عليه ولليوم صرنا 3 سنين مش رجعة.
1: Amira has become more pessimistic about the future. Her fear of being exiled forever, like her parents and grandparents, is becoming a reality. The torturous living conditions have weakened her resolve.
0: دايما كلنا امراض صرنا. البعوض اكلنا، الدبان، مش عارفة انا من وين نتلقاها. تبقى ماشي رايح على السوق انت بتكون خايف تشاهد قبل ما تطلع، ضرب حد جنبك، استشهد فلان، فيش استقرار لسه لحتى الان.
1: Amira carefully nurtures some seedlings in the narrow strip of soil beside her tent.
0: قليل يعني اللي بزرعه، بتلاقيش كمان حبوب تزرعها. انا يعني ابسط حاجه لقيت عندي نتفه حمص، نتفه فول، نقعتها وزرعتها. وضل أراضي ولا ضل بيوت البنية التحتية قلبوها، ما ضلش حاجة، إيش حياة، ما بقول لك فيش معدمة الحياة. كنا عايشين بس هلا لا مش عايشين، إحنا في مثابة إنه ميتين، والحار بيوم وليلة حتى بتحسها حترجع، لأنه هي بخبطوا لليوم وبضربوا ما بطلناش، بالليل وبالنهار بضربوا. عن جد صعب، صعب كتير. ساعات بطلع النهار بقول يا ريته ما طلع.

0: Ich wollte jetzt noch vom Garek.
1: Hey? Good morning, all. So this is Maram Hamid from Al Jazeera English Digital, and I'm here standing in front, like above, atop of my home in Gaza City. Israeli army just targeted the Susi building that was warned 2 hours ago. Now Israel is targeting the towers and the higher building, the higher buildings in Gaza, and that the progress of the bombing of towers and buildings in Gaza.
2: شو بدنا نقول؟
1: ما بطل عنا احساس احنا خلص
2: تعود؟
1: والله بطل عنا احساس
2: تعودت ولا
1: لا؟ والله يعني بكره احلى في امل، ايش بدي يفرق؟ على الفاضي يعني، ما احنا شايفين الواقع يعني.
2: اليوم زي بكره.
1: واو، وين بدك تروحي؟
3: بابا
4: واو،
1: شايف من الحرارة زيادة في جسمه.

0: ها حكيم يلا ما انا افتح لحكيم وصل هيا حكيم على الباب
1: حماتك بتحبك عمالنا غلينا القهوه حطيت السيروم
2: بالله يبارك فيك خلص الزلمه تبع الاجار عنه لخمني
1: عبيد في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه حالات
3: بنشوف بنلاقي عارفين كل هناك
1: في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل
3: ما اكيد بس انت بدك اياهم بسكبت مثلا
1: لا يعني انه عنده نوايا يعني مو لسه ما بداش الاوامر
2: انت لقيت انت المكان اللي انت فيه تجمع بتلاهي ولا كله مشاهد
3: لا الاغلب بتلاهي
1: هو كمان احنا مع يعني محرره بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح فهناك بتلاقي تنوع ايش رايك انت تلبسه
4: صح ايش
1: بعدين هناك بتطلعي وانت حطه
4: هيك ضحكت نعمل لقيت
1: الله عديم الفائده بس ايش نعمل شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا
5: خلص طاقيه يا زلمه
1: هو لو الناس بخافوش كان لبسنا وطلعنا بس اول ما يشوفوك كانك لابس
4: بيطردني
1: لابس حزام تفخيخ عشان الكاميرات لازمنا يا ماما نشتغل ليش طيب
6: هيك بديش
1: تكرهي ليش طيب
4: بتخافي
1: تخاف منه تخاف من يعني بالنسبه لها هذا تشوف العمى ولا تشوفه طب ليش من نخبيه ماما نشوف اذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك او انا لابس اي شيء يدل ان انا صحفي فهمتي مش عارف اظهر
2: انا كبير بابا انا مش حبتك قليله
1: هلا المشكله خلص اذا في تهمه طلعت صحفيين مستهدفين لا حول ولا قوه الا بالله
4: امبارح واحد علي
1: لا بعدين لسه فريش يعني انا الشريك جديد لسه طازه الموضوع
4: امبارح اول ما طلعت بالسياره حسيت حالي رايح استشهد بقول لك امشي مالك بقول انتم الصحفيين مطلوبين بدهم يقتلوك اليهود بالعالم ما طيب ماشي ايش اعمل انا ايش اقول ايش سوى طيب في حياتي
1: لا
4: المرة قاعد تدعي المرة حبيبتي ايش بدي احجي الله يوفقك والله يخليك الله يحميك يما يعمل رايح اموت
1: مشكلة انت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين احنا مالناش دخل
4: على الفاضي
1: على الفاضي خلص سرايا غزة
7: سرايا
1: لا هذول ما مش مناطيد هذول
8: مساعدات
1: الأمريكية
8: المناطيد يعني
1: لا الأمريكية النقطة للتريم اللي فيها توزيع
4: ايوه المساعدات اللي بتنزل الأحسن المساعدات الصورة صارت تطلع من الجو
1: صح
4: صحيح برضه كثير دمار لانه مصورين اجانب بصوروا بمع تقريبا من فوق
1: مع انه منع الجيش الاسرائيلي يعني
4: منع بس انا بعتقد انه تجاوز صار
1: بحس انه احنا من كثر انه سنتين تحت الاباده انا بحس بتعبنا. حالي كصحفيه يعني بطلت تعرف احدد هذه القصه
4: قويه ولا لا
1: بدها تتغطى ولا ما بدها تتغطى يعني في قصص كثير احنا هي كارثيه لكن احنا بطلنا شايفينها كارثيه لانه احنا عايشين كوارث يعني اوريدي فبحس انه احنا بدنا عين جديده معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعيه لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي اولا رد الفعل الطبيعي تجاه

0: أشياء. والله منظر مؤسف. أنت فاكر كيف كان المينا؟
1: شو؟
0: يعني من أحد المعالم المرتبة.
2: يعطيك العافية.
3: ايش مسوي؟
4: كنا اهليه.
0: من وين انتو؟
4: من بيت لهم الشمال. احنا ارض الصمود.
0: اول شيء انا اسمي مرام حميد، انا صحفيه مع الجزيره انجلش، وزميل عبد الحكيم.
1: اهلا بك.
0: عندك اولاد وعيله؟
4: ثلاث اولاد وبنات اثنتين، واحد متجوز وواحد متجوز في الحرب. صابوا الجو.
0: ايش اكثر اشياء بتتذكريها في هذيك الفتره؟
4: بتذكر القصف اللي كان يصير في روسنا، ذكر الشباب اللي ماتوا تحت قبال عنينا، جوز الصابب وابن الصابب وابن ايده راحت. الحمد لله.
0: مين طخه؟
4: اليهود. لا انا وينك اليهود طخه.
0: بعد ما انت تجربتك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاء اليوم؟
4: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا شرب ولا شيء، يروحون على الشمال. الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل لو اكل عاف.
0: طيب خلينا ناخذ بورتري لها. و هذا ابنك الثاني. الف سلام عليك. الف سلامه. من وين من ايش صوبت؟
5: انا عارف زكي
4: بعدين حامل. والله ويلا
0: الله يعينك. متى شهرك؟
4: شهر
0: الحج. السلام. الله يعينك. خايفه؟
4: يلا سليمه هي
0: كمان. ان شاء الله ربنا يعمك بالسلامه ويهونها. شو ولد ولا بنت؟
6: لا بنت.
7: سمع اسم المختار.
0: ايش اسمك؟
7: امون.
0: هتاخذ كل شيء. المحرر حتسالني عن تاريخ ميلاد كل واحد، مين كذا ومين كذا ومين كذا وانت مين وهذه كنت مين وهذه ابن مين وهذا من وين وين ابوهم وين ابوهم. مديرتي في الشغل.
4: دور مين انت؟
0: حميد.
4: حميد.
0: حبيبتي الله يسعدك. بدك تنزحوا يا جماعه كلكم ولا لا؟ يعني بالنسبة لك إنه ليش إنه الجنوب كان أكثر أماناً يعني أو هيك؟
8: أكثر أماناً بس كان أكثر عذاب. أنا بالنسبة لي كان عندي عذاب.
0: رحت عن الحلبات اللي هو.
8: طريق الحلبات.
0: كيف كان طريق الحلبات؟
8: دبابات هي، طيران بفوقينا، يهود هي. طبعاً.
0: رفعتوا إيديك و.
8: رفعنا إيدينا بالهواية طبعاً. كان كم هائل من الناس. سلافي ضاعوا منا، بنت عمي صغيرة كانت مهدي لأهلها ضاعت منا، بدنا ساعة وبنت تعيط بدها ترضع بدها تأكل بدها مش عارف شو. كنت عايشة الظلم والخوف كل إشي وأمي مش عندي، بس كان نفسي أشوف أمي وخلص. كنت دايماً قلت ما أنا أعيط، أعيط على بنتي وأعيط على حالي إنه أمي مش عندي. كانوا كل اللي عندي خالاتهم، أمهم، عماتهم، ستاتهم، أبهاتهم يرمنا عليهم ويجي عندهم. أنا ما كانش لي حدا، كانت إلا جوزي وحماتي ودار عمي. كنت دايماً أرن.
0: وأنت مش عارف أهلك إيش وضعهم؟
8: أهلي مش بعرفش إيش وضعهم. كنت دايما قبل ما انام او قبل ما انا احط بنتي في حضني وسردها يا رب اشوفهم يا رب اتواصل معهم، بس في خوف. في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش اهلي كنت في المستشفى.
0: والله عارف بس رغم كل انه بحر قديش تالف
1: الا انه لسه خلص
0: الا انه الله يعطيك طاقه الا انه يعطيك طاقه. لو هلا اليوم اجى امر اخلاء اطلعوا ايش بدك تعملي بجد؟ يعني
9: بدهم يطلع انا مش طالع.
10: وخوخ اليهود
9: مع السلامه. انا مش طالع والله. انا مش مستعده اركب سياره ثاني واشيل اغراض ثاني وانصب خيمه ثاني واقعد في مكان ثاني.
0: مش مستعده.
1: طلع هان.
0: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون؟
11: احنا فيهم اشياء يعني العزيز فيها ذل
4: ان شاء الله. احنا صدقي حنطلع زي حمد. هاي حمد سمسم. حمد حوالين. حمد
1: يا له مشغول بالجو. الجو
0: تشتري ماي؟ هات اجيب ماي مش قادره.

0: بشاطر حبيبي شاطر.
1: طيب ماما اصبر
0: حبيبي شاطر شاطر.
1: استنى يا ماما.
0: يلا اعملك سندويشة. اروح اعملك سندويشة. هادي هادي احط هادي.
1: طيب
0: هادي احط.
1: Hot.
0: Hey.
2: Yes, it works.
0: Yeah. Hey, أنا آسفة. لا ينزل يشوفهم قديش بدهم خبز. لا تقول الجوع ده ما بلونا. طب ماشي هلا هلا بدنا نشوف هلا بدنا ننزل نشوف. ماشي مع السلامة.
3: لا
0: اكيد خبزنا حيطلع احسن
4: ان شاء الله.
0: عدك شوف صحة وعافية. هات اوريك هات اوريك. مالك يا ماما ماله شو مال؟
5: معاناة الاطفال يوم الجمعة.
0: شو اليوم الجمعة؟
3: هات خبزان؟ هدي له خبزان.
0: هو جوعان جوعان. خذ يا ماما خذ هي اعطيه خبز. عادي بدي انا يما. طب ما هنا خلصنا هنا عدنا خلصنا خلصنا. إنه جحيم. مش مش لازم لازم موت. يا بنياس
6: المحررة بعتت ثلاث رسائل.
0: بعتت ثلاث رسائل. ترى شوف فش بنياس هي السكرتيرة الدائمة. طيب اسمع بدي اروح اشوف من وين بدي ارجع. ماشي كراتين من البلكونة. طيب ماشي يلا يلا يلا ما هيني جاي هيني جاي.
6: ماشي
0: يلا سلام.

اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فأي ثينك إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على يعني على الدير أو على الشارع وشفنا الناس هذه الأوريدي طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كتير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضو بالشيخ رضوان في سيدتين اصيبوا وفي سيده قتلت برصاص كواد كابترز. ترفعي راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من اخطر الاشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. موضوع انه الناس جوعانه لا ضايل لانه احنا ما دخلش اي نوع من المساعدات. اللي دخل هو بضائع تجاريه ثمنها مرتفع جدا وبحسب التجار اللي فوتوها بقول لك انه اسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كتير غاليه لحتى تفوت هذه البضاعه عشان هيك بتوصل للناس كتير بسعر جدا غالي. يعني وهم بشوفوا هاي البضاعه واطفالهم بشوفوها بس هم مش قادرين انهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا كيلو السكر لسه

0: طالب 50 شيكل، هو وصل 400 شيكل قبل، بس هو هلا ب50 شيكل. ستيل هذا سعر غالي للعائلات، لما كان بالقبل بخمسة شيكل او بخمسة ريال مثلا.
1: When you're working, while you're sleeping, while you're eating, you can never get used to this sound. It's always a reminder.

0: كل مره بطلع من الشباك من هذا البيت اللي هو كان بيت عمتي، وفجاه تحول لمكان عايشه فيه وعائلتي واهلي وناس يعني كتار حوالينا. يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقه كتير حلوه مرتبه، فيها دوار بشبه منتزه، فيه اشجار. هاي المنطقه كانت زي فيها شجر وانجيل، ومكان كان مرتب ولطيف واطلالته حلوه، وكان هادي كتير ورايق. ف لو بتحول يعني لمخيم وناس بتعبي ميه وناس بتتزاحم وتصف على الحمامات، وناس ثانيه بتكون بتستنى تكيت الاكل، بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش، يعني عن جد هذا اللي عايشينه؟ عن جد هو هذا اللي بصير صح؟ يعني احنا صحيين ولا بنحلم، ولا احنا في كابوس، ولا ايش اللي بصير؟ يعني هلا حيكون ماراثون ركض من كل زاويه في المخيم باتجاه الماء.
1: من يسد الفرشه لاخوك؟
2: يلا حاضر، هاي ماما جابت.
0: اجى الشتاء واجى همه هنا. الشتاء اللي فات فاكر العومه مش طبيعيه كانت. عن جد كانوا ساكنين في بحر، تشتي وتنزل.
1: خليفه
0: واحده. هلا دار سيدك بس يجوا راح يتفاجئوا ان احنا هون. هم معاهم خبر بس ما عرفوش يعني. ان احنا هيئنا الامور وقعدنا. أهلين بابا.
2: أهلين بابا.
0: كيف حالك يا بابا؟
2: أمورك الحمد
1: لله.
0: هلا هلا هلا هلا. حبيبي يا ناس. حبيبي.
3: قصفة امبارح.
0: كيف صح قصف امبارح؟
3: الناس بتنحرق بارح.
0: كيف الصوت عالي؟
3: صرنا نعيط، صرت اعيط.
0: في طفل صغير كان حرق كامل.
3: كانت بتصور زي سجلتها.
0: ورجيني ورجيني.
3: كان يزيد وسلم نايمين لهم على السريع صحي، وقفوا كانوا نايمين صحي.
0: يا حرام.
3: الخيمة
0: اللي هناك. والله هذه الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج. خليني نكمل. كله في المخيم صار يجروا؟ هذا هنا ابالكم وهم طلعوا. الصوت كيف كان؟
4: بخوف.
0: طور لما طفوه الناس.
4: صاروا ينادوا اسعاف، ينادوا اسعاف اسعاف.
0: الناس كانت بتنحرق يا ويلي. بيكو طفل استشهد في هذا ال طفل ابوه اسير وجاي لاهله بعد 13 سنة.
4: نرد على
0: هم صح مفزوع يا حرام.
3: انا بعرف متاكد الصوت اللي عم كل واحدة مسكت حرامها.
0: شردته.
3: عصبان. شفنا الخيمة، شفنا ضوء برتقال وسلم كان الفرشة على الباب. برده بدون ما يلاندع أبوه لأمه على الباب.
0: حول.

0: الطيران وهي بيرجع يعني.
1: شغك كل الحكي عن إعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنية.
2: يمكن على أول الزرقة هذا.
1: في ناس بنزحوا من المخيم.
2: بيطلعوا من المخيم جد والله. شبكة؟
1: ولا شبكة ولا حاجة، خلص خلاص كنسلت على الموضوع كله.
2: إيش بدك تعملي؟
1: مش عارفة، تعبت. مش قادرة تشبك، قاعدة ضايلة أنط من الشباك.
2: آه مسؤولية.
1: أنا بدي أحاول بكرة أنجز أخلص وأروح، يعني بديش أضل.
2: خلص
1: الأمور بتخوف يعني مش سهلة.
2: إن شاء الله.
1: ما عارفة. يعني أول ما خرجت من الجامعة فترة من 2012 و 2013 و14، هذه 2014 أنا بتذكر كويس، كنت يعني أشغل مع أجانب فيكسر مترجم.

0: أنا بديت مع الجزيرة في شهر 3 2018،
1: أيام مسيرة العودة.
0: أيام مسيرات العودة صحيح، كانت بالقطعة يعني. وعد ضليت ستيك في مجال اللي هو الريتن، هذا المكتوب يعني، الريبورتر من المكتوب. هو حلو ومرتب يعني، ودائما باخذ فيدباك حلو.
1: بس ضغط كثير، ضغط كثير.
0: فانا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه يعني، لما
1: بعدين اجت
0: وقتها حزيت في مشكله، حسيت في مشكله
1: مع الامومه، اجت مع الولد، مع الولد اياس،
0: مع ميلاد اياس كان عمره شهرين، فيعني ورطه. والله كثير بفكر بالموضوع، بقول انا طب ليش مش قادره اتحرك. بعدين بتذكر انه يعني المجال نفسه اول حاجه بده طاقه، وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح، اكتب، اعمل درافت، اعمل ترانسكريبشن، ترجم، افرز شو مهم وشو مش مهم. مثلا قصه منتظرين المساعدات الايد سيكرز هي برضه كانت مهمه، تبعت شارع الرشيد، لما كتبت انا على الرجعه للشمال كان هذا المقال مؤثر.
1: صحيح.
0: هذا والله.
1: هلا وين خالو؟
0: هلا والله بارك.
2: هاي سلمى. لا
0: الله لساينا.
1: ياس سلمى خالو.
0: ايه
1: هاي خالو معاذ.
2: حالك؟
1: جايب له حاجات ولا بجايب له؟
2: والله جايب له
0: شيء.
1: ايه هيك هيك بتفهم.
0: مخدرات؟
2: مخدرات. كم بس؟
1: بدون شم.
0: توما توما.
1: هاتهم ولك كثير هذه من وين؟ انت بقى ما خش شريناه الجرام بشكل اشتريناه
0: والله
2: بشكل انا شريته،
0: حطينا سنتو ما على هالقد طنجره.
1: بكم هالقد صاروا؟ بكم هدول؟
2: هدول 50 شيكل.
1: 50؟
0: وش هاد؟
1: قديش وزنهم؟
3: هدول نص كيلو.
0: ممتاز، هذا هاي كنوز
1: يعني. هدول لنا هدول؟
2: لا هاي لا لمايس،
1: بس هذا اكبر.
2: لا يا عمي هذا شو اسمه؟
1: باكيتين؟
2: زي هذا باكيتين هذول. حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق لسنة.
1: امبارح منطقة أهلي الكواد كابتر نزلت في الدور، طخ في الدور بشكل عشوائي والله.
2: كانوا طخ مبقر في عندي شاب عند لبة تبع المجمدات. وقولي في الحيطان.
1: يا مولوي حرفياً يعني بتخيل أنت قديش بده لما ينقل، قديش بده مصاري.
2: انا عندي تجارب يعني، وهي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال تنقل. نقلنا جزء والله. النقله الواحده كلفتنا 1000 شيكل تقريبا، نقله واحده.
1: وشوف
2: لسه لا ولا لما بيجي لا مش شحن، بس فلوكس ووراه اللي هي عربايه جر يعني عقلاي. اخذ 800 شيكل والله.
1: حسب البنزين ما هو غالي هلقيته، وغالي السولر شويه على بهو النزوه. أنا أعرف.
0: حالات هاي.
4: هاد يسافر.
0: من عمر 5 سنين. تخيل. وقتش عنده بدأ التدهور.
5: هذا قبل الحرب.
0: سوء التغذية.
5: هو من أيام كان عمره يوم هو بعاني من الكلى.
0: هو كان من أول 10 كيلو.
5: 10.
0: ما بيتكلمش معي.
5: بيفهم. في إشي بيفهم.
0: بيتحرك بيمشي.
5: لا بمشيش.
0: من الأول ولا مش؟
5: قبل كم يوم كان كثير تعبان كثير لدرجة إنه قالوا الدكاترة خلص أدعي له. كل خلص لو في شيء في امل للولد انه يعيش للصبح. كان على الاكسجين وكان حال كثير كثير صعب.
0: يا حبيبي
6: انا 4 شهور كبير، بنتي نزلت حالتها زي اول ولد، وزنها 5 كيلو، نزلت مع العيا 2 كيلو، ما ضلها على المحاليل يعني بس.
0: طب ايش اللي خلى وضعها يتدهور خلال 4 شهور هذول او 5 شهور؟
6: نزحنا من فانوس لهنا، انا كنت اتابع كل اسبوع في ناصر يدوني 3 علب حليب علاجي.
0: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر. ولا هو ولا اي نوع ثاني. طب هان في المستشفى بيعطوها حليب؟
6: والله اليوم لسه اجى واحد متبرع. مشي كل شهر وهزق حليب.
0: مناسب لإلها ولا كيف؟
6: أجرب معها
0: بنوت أسماء. إن شاء الله بتصير أحسن إن شاء الله. هذا والله متأثر
7: كثير فهمان من الولد وخلص
0: كثير لذيذ يا حبيبي وبين باي. فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا أكثر يعني خليته إشي واضح
7: خلص تمام
0: قصة الدبدوب ايش قصة الدبدوب؟
8: كيف والله الدبدوب؟
0: مين اللي حاطه؟
8: انا حطيته حاطه قدام حولته ورا
0: وين رايحين؟
8: ايه
0: وين رايحين؟
8: على الدنوب
0: والله؟ خلص؟ من وين انتو؟
8: من النفق ورا
2: تعال وش تسوي؟ وش عندنا نطلع؟ انا خايفين على حالنا
0: هذا اليوم من المنشور اليوم رموا انه
2: ايش شوف يا ابو جمال والله ما حنا نطلع والله ما حنا نطلع واحد
0: من إن طب انتوا نزحتوا قبل هيك
2: هذا اذا نزحنا نزحنا من السجعية ونزحنا من الشيخ رضوان ونزحنا برضو على الجنوب قعدنا سنه وثمان شهور مين في الشوارع طب لو قلتش لنضل هيك يعني
0: المره هاي ليش قررتوا ما تاجلوش النزول
2: يعني فيش صار اطلاق يخش
0: عندنا فيش مجال متوقعين انه فيش مجال
2: ليك يعني ليك تشيك
0: وصل فانتوا اخذتوا اغلب الاشياء اللي في البيت اخذتوا هاي التانك سجاد
2: لسه حنرجع هاي دوت
0: البطاطس حترجعوا نقلت كل حاجه
2: خلصت
0: الدور اخذناه اه عشان بس ما يسكرش الطريق
8: طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع
0: والله هم حكوا هذا الاسبوع حيصعدوا حيصعدوا
9: لو حاطين المستشفى الاوروبي برضه منطقه
0: انت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى
9: لا الوسطى معهم من الوسطى للمواصل
0: هذه وسطى
9: معقول بس كله كلام فاضي لا منطقه امنه ولا منطقه مش امنه كل نفس
0: الشيء بالضبط بس هي كيف المشكله وين انك يعني هي في هذه المرحله يمكنكم المغادره عبره بسرعه وبالمركبات دون تفتيش
9: يعني المرحلة الجاية في تفتيش على كلامه
0: يعني في حاجز يعني هن هذه الحالة حترعب الناس
9: السلام عليكم
0: كيف حالك يا حاج أخبارك الله يسعدك سلامتك يا رب عادي الولد بيحكي لي تضوي الدنيا بتضوي يا حرام تحكي لي على الأم الصحفية ما أنت فكر فيها أنا في هذه اللحظة
9: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفية؟
0: بصير بضل أصلاً يعني
9: ليش تململتي لما جاوبت على السؤال؟
0: عشان هو اللي يعني عشان إحنا كوننا صحفيين هو كتير كتير إشي صعب وما أعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي إحنا شايفينه طبعاً. أبداً أبداً أبداً يعني ثمن الصحافة في غزة كتير كتير عالي عن جد إحنا بنحب البلد ومتعلقين فيها وغير إنه أنت كمان تطلع على قيمتك كصحفي أنا أشوف فايدة أطلع برا وتحس إنك كمان عندك مسؤولية إنك تضلك تحكي وتتكلم وكذا بس بلحظات كتير أنا عارفة كلياتنا حكينا بدنا نطلع بدنا ننجو بحالنا حكينا كتير وكتبنا كتير وعملنا
9: كتير بس لما يجي وقت الإجابة تحس
0: إنه تحس حالك لا صح بديش تكمل بس بنفس الوقت يعني أنا بديش أندم بديش أندم إنها جاتني هاي الفرصة وأنا قلت لا ولا ولا مش لازم إحنا في مرحلة يعني زي ما بيحكي زوجي صراحة بدي أحط التوب بريوريتي لحياتي وحياة أطفالي ذات ست ما فكرش في إشي بعد هيك الله يهون الله يهون هؤلاء هؤلاء هؤلاء نازحين ناس
10: والله كنا نازحين
11: ايش عامل الرب عامل الركاب المعروف وادي الفاهم عنه
12: استنى بنفهم ما بدنا نطلع بدناش نطلع
10: بقدر ما بينا
12: لا لا لا ليش
13: هيني عسى
14: بنياس بنياس
13: ايه
14: وقف النص
13: هيني الله
15: ما تبقى يا
13: بكاش المدرب بدي احمل ركاب يا صاحبي
15: هات ياخذ
13: يا عم خدهم حطنا خشب كيف بدي احمل مكانه
15: طب انا ولدت لك بسرعه
13: بينك الله ورجع لورا
10: كلمنا محر شيخ جديد
0: يلا كل سنة وانت قلبي كلي يلا What's that? It's a lion.
1: والله يا بابا هذا من وين لايون
0: يلحقوني
1: It's a cat
0: Yes, what's that?
13: هو مين بتعلم؟ بتعلم من أبوك طبعا منك ما شاء الله
2: دور الزحرة نفسها حول لدوار الحور مسكرة وهيك للكزيات وبعد الكزيات
13: يا سيدي اسمع بقلط كمان بعد عند الأبونسي
15: اسمع لي
13: لقيت
15: براوز 100%
2: بس هالك من جنة رايحين مش كرهانين احنا
10: يلا يا عم فوق شايف معلم
2: حلونا
13: يا باص صدر واحد طابعينك الله
1: استنى
0: استنى يا
13: استنى قدم ولا فاكر خلاص
1: يا رجل
13: والله العظيم يا بطلع باكاو خذنا من هنا على الزواج ب 4 مليون 200 اشياء
1: اطوار اسمع 150
0: خلاص 200 منيح خلاص
13: كل شيء معايا لفه بنزين 220
1: صفر بدك تمر بزوايد
13: وين زوايد بالضبط عند النادي عند المصوته عند المصوته
1: عند المصوته
13: من فوق شرقه
2: عند الاقصى
13: لا قبل
1: انا مش هو تبع الاقصى بس قبل هيك يا راجل انا بدلك يلا يا ابو ابراهيم يلا
13: على 200
0: ماشي يلا استنى شوي استنى بس هيني جاي استنى مية تسلمي والله خد شرب إياس درجة على الناس بس
2: الله بنشر العجل
13: كنا ناخذ هدول بس
0: حيت شكرا يسلم ايديك والله ما عشان نتحرك شكرا استنوني استنوا صور
1: يا زلمه بالبدايه تنتين ثلاثه وهي هالفوقيه
0: الله يوديك وشك كمان طلع الو السلام عليكم السلام هلا اهلا حاج اهلا وسهلا منيحه والله منيحه كويس بعدين بحكي معك والله استنى شوي سلام الوضع بصراحه

the south of Gaza and the north of Gaza. Thousands of vehicles are in the on this street. It's all very crowded with the vehicles evacuating people and their belongings to the south after the Israeli army today issued an official evacuation order, calling the population to quickly evacuate to the south. معنا يعني كان هنا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي. منطقة خانقة جدا. ماما سكري سكري سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد. حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي بتتوجه لاستلام المساعدات من نيت سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح. كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: describe the journey.
1: The journey was too long and too hard.
0: Describe.
1: It was so tiring. And we finally there.
0: Yeah.
1: Now it won't be that tiring. Just from Ansaraj, from Al-Farouq Street to Al-Zawaida. And then we go home.
0: Okay, so why your journey was just very, very hard?
1: Yes, transportation these days is getting too bad. People over there are evacuating from the north of Gaza to the south of Gaza.
2: وانت بتشربيها بتخيلي حالك طالعه من عند مزاج
3: اول رشفه قهوه بعد الحرب. ايش؟
4: ما خلصناش.
5: انت متفائله؟
4: مش عارف ايش احكي لك والله خفت عن جد توترت. المنظر اللي شفناه طلع الناس قاعده و
6: مستنوا
4: كله مستنى عشو هنا اكيد
6: طلع هنا وفي ناس نازلين اصلا في المنطقه هذه.
3: حاولت ترجعي؟ حاولت تمشي بالشارع ولا؟
7: في ناس مشوا قبلنا واستشهدوا
3: ضربوا
7: عليهم ضربوا عليهم. هلا امل ان شاء الله انه بيتنا ما يكونش محكوم
3: ان شاء الله يا رب.
7: الحمد لله يعني احنا حمدين الله بالصلاة والضراب بس احنا بنتفائل يعني انه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا
3: يا رب يا رب. مضيعين يعني.
6: شوف هذيك الست اللي قاعده فوق
3: هذيك على ضليتوا هون بالشارع
8: على البحر.
3: يعني انت بالشارع لك قديش
8: زمان.
3: اسبوع 10 ايام
8: قعدت على البحر غرقنا قبل شوي طلعت جيت
3: فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها
8: ان شاء الله
3: بدك تروحي
8: ان شاء الله بكون موجود
3: موجود
8: ان شاء الله.
3: زمان اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا تستني يعني تستني Hi all, so welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than
9: 3 days.
3: غارة أنا طالما إن الأول متوترة أنا شايفهن حتى غير عن الوضع جوا بالدير وبال فرق هان الناس متوترين الكل مستعد حتى الاستطلاع هان كتير عالي وفي زوارق ويعني واضح إنه
6: منطقة حرب
3: إيه منطقة حرب هون فأنا
6: كتير.
3: بدي أبعت للديسك إنه إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن ناخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي